0: انا سرحنا
1: واه انا
0: اخر كي راك
1: صافا الحمد لله شكون شكون
0: عاشت
1: كي راك داير
0: لاباس
1: لاباس
0: كنت
1: في الحبس اصحي
0: لا والله